شوف لك كذا متي لما تسد كذا متي تتصف شوف لك السماح المول شو نادي على كاراكون قدر أشي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشي كيزين رغدي عطيه واحد هذا.